نسأل الله العظيم أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.